0: مشروع حياة من دبي الجنوب يجمع بين الطبيعة والتصميم العصري مع وحدات سكنية واسعة في موقع استراتيجي. استمتع بمرافق تشمل حدائق، مسارات للمشي، مناطق لعب عائلية ومرافق للياقة البدنية والاستجمام وغيرها الكثير، مع سهولة الوصول إلى أهم الوجهات في دبي وعلى بعد دقائق من مطار آل مكتوم الدولي. للمزيد من التفاصيل اتصل على 800 ساوث.
1: تفاعل، تواصل، شارك واربح معنا على 7-0-8 مقابل درهمين زائد ضريبة القيمة المضافة.
2: راديو الرابعة.